راديو يدهوك جبو خزمتا قهدار هيجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يدهوك.

0: راديو دروغ لسربيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن
1: چوني ازانم چاكنيت بطاقتي تأسيسي نو مالكت هيلاكو ماندوي كردويت بولا بولی جنیش لولا و باستی
2: حدی نبی او بچی علی
3: کورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیک تم پیابل

0: ني راسقيني بوكراوا ناكو ديسكاونتي فيك زوفري خوتكوا جمارة كان دياري كراوا والله عفرم صدق
1: اجبور ريكلامين بازرغاني ادناف برنامه و بخشين راديو دهوكدا پیوندیه ابو جماري بكان 0705 225 47 74

0: لا والله حبش ابو حبد روجي فسيحي محي حسني المالك قد يا ام دي روجي جيب الشباب قصب ابو سيدنا لا سعد لا يا اخو كل خيرنا نقول لا ودل باب دشد لا دل كيد لا لودنا انا صان شما اخو الدنيا لبشاب باب دشيرنا جات رعب دار دربنا شباب خراش مالبنا باب دبدار دربنا بالا خبد زوزان قو ما خلفوار حاج وكان يا محي لا البالا خوب الملاتي لا شيء شتنين آغا وماي
1: ماي كوريوي أس حجي لازيتياتو اتشيتا مزالا باشيو دورا بيني جبو بابخو فسيحي محيتينيتو فسيحي محيجي داري دورا بيني البرچا بخو اتجاريني
0: بلي من دی به گاو اسحد الله بید کرد لزینه داره دل بینه شما به خوراش ماله تینه لب دی فسیح محی حسن دل بینه لب شعب خود کرینه بالا خودانه دی سوزان دی جه کوچو کرینه فسیح بسیدنگا لأسحد الله خود کر کرینه گو انظام اوانا کوچو کریه کنه گو سوزان شیرینه
1: بری خودت لزوزانا تجی کوچو کرین پزینه آنکو زوزان تجی بویا جه کوچراتیو تجيبويا جي بازي فسيح بسيدنغا لأسحدي لاوخو ديكا قيرينا دبي أسحدو لاو أسنظانم أو كوچرو كريت بازي يد كينا لزوزان ما دجرينا وقت فسيح في بو كوري خود بيجيت ود بيجيت أو كوچو كريت بازي يد كينا أسحجي برسبا باب خودت ود بيجيت يابو بقرعانا مبين كم بزيارتا شيخ بها الدينة اف سری 25 ساله تل محکومیه لسوریای لبا مالا حاجو دمینه اف 21 ساله چرو باب الیاس هاتیه زوزان ما بی پاره بدار زوری شما دستینه دستی ویدا دمینه

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسب كي شأرشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهو.

هرجه الهرجكي هلي بن قهدرين زيدا عزيزو خشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهش نفيك جبو بيش كش كرنا خلقه كادي يان برنامه كدي جي برنامه هوا هرسترانك شروكك

0: في شاطات يلا هودن
1: راز دويو خيا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتن اينا بنازبرا هولاتيانو دا صلاته دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگريان لچارا سريان كاري ميا
4: جبو گهاندنا نترين دنگو بسان روجانا دمجمير دوازيني برو و ششي ايواري چابره مبنه

0: محمد قربان هلاي ورؤو هاي لا وزرقامي
1: جيروكا مايا في خلاكي يون جيروكا مايا أبروجي دي جيروكا استرانا آغا